فجنو الفيضاك وفينطا وزرسن ويرو الشمع وفي الأرض ما يبيع كيف وقتلا مبالي الراق قدرت الله قدرنا يو كزنيشت دي تريزيل قسم واسبو يبيرمينا قدر قصده لنا ميع سنعبينا نمو دار سكرا يجو